زرعنا لي ضامون وجزا فرعينا طحيسن محاوطو حمي وروط علل العيني علل العيني وعدور بور نحيجة تحكي عنو يا عيني عايزة بمعوري نحيل العلا وصمني يطرح مورا عيدو عنو مفعدير مع دور دكو علي لعني كو قو علي لما عزو فاشي دعمي يمما عمي يمم يمما دعي زعودوك معاه دقوا دعاء دعاء توم دعاء تيم انوير عنو قوامن ديرو عيني دعينا نيزا وابورو حولي العين وضو يزعنو ويدو يزعنو ويدو